0: At Gaza City's harbor, damaged fishing boats now sit alongside tents sheltering displaced Palestinians, reflecting the destruction that has transformed the coastal community. Before the war began in October 2023, fishermen operated motorized boats and had access to a wide range of fishing equipment needed to support their work. The industry provided a lifeline for more than 6,000 Palestinians, according to aid groups in the United Nations, supporting families and contributing to Gaza's food supply. But fishermen say that they now lack boats, motors, and basic equipment, forcing some to venture into the water using small, non-motorized vessels, despite extremely limited catches.
1: حسك مقداف يعني زي ما بيقولوها من هلا ما تصل بوابة المينا بتكون ميت ورغم هيك انت بتتعرض للاعتقال بتتعرض للطخ يعني انا مصاب حرب في البحر طب وانا بمارس مهنة الصيد في الحرب عندنا احنا اليوم فيش امكانيات اشي للصيد ما قبل 17 كان عندنا حسك مطور بمكان حسك كبير كان عندنا لنشات جار كان عندنا لنشات لوكس كان عندنا فلايك كان عندنا كل شيء متوفر غزول اليوم احنا مش متوفر عندنا شيء الا الحسك المقداف هذه كان حقها 1000 شيكل اليوم هذه حقها اليوم حقها 40000 شيكل.
0: For fishermen who have relied on the sea throughout their working lives, the collapse of the industry has left few alternatives for earning an income.
2: ما بعد 7 اكتوبر كل البحر بالكامل شلل كامل، ولا لنشات ولا حسكات ولا مواتير ولا معدات صيد، حتى الغرف اللي كان مخبى فيها معدات الصيد تبعتنا الشباك كلها انحرقت بالكامل. احنا جينا لقيت كصيادين ما بنعرفش نشتغل غير مهنة الصيد.
0: Despite the shortages and restrictions, fishermen continue taking their small boats into Gaza's waters, trying to secure whatever they can for their families amid widespread displacement and hardship.

0: بوكس، كان عندنا فلايك، كان عندنا كل شيء متوفر غزول. اليوم احنا مش متوفر عندنا شيء الا الحسكة المقداف هذه، كان حقها 1000 شيكل، اليوم هذه حقها 12، اليوم حقها 40000 شيكل.
1: For fishermen who have relied on the sea throughout their working lives, the collapse of the industry has left few alternatives for earning an income.
2: ما بعد 7 اكتوبر كل البحر بالكامل شلل كامل، ولا لنشات ولا حسكات ولا مواتير ولا معدات صيد، حتى الغرف اللي كان مخبى فيها معدات الصيد تبعتنا الشباك كلها انحرقت بالكامل. احنا جينا لقيت كصيادين ما بنعرفش نشتغل غير مهنه الصيد.
1: Despite the shortages and restrictions, fishermen continue taking their small boats into Gaza's waters, trying to secure whatever they can for their families amid widespread displacement and hardship.